سمية الراديو بامبينا نتيكم مرحبا متالهين ودي ستفلودو من وراء الميكروفون تالستاسيون تالكومونيتا تالبروشة تالشارع عودش اللي شندر فوق الفريكوينسا تاتمينيو ديسين بونتليتا في الأفام كيفو كل فوق الويب سايت تالبروشة تانا فوق الانترنت شارع بارش دوت وارجي يناتشا لنتيكم لودو التايبا ونلقاكم البروغرام ليهو في السنسيلة مالهوس تالتفكيرا بروغرام تاجيسكي من المودي F'xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa s-sibt it-23 jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2026. Fil-waqt li ninsaq nittama li l-kol tinsabu tajbin bħalna ninsabu aħna nfakkarkom li dawk li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna għal dediki requests jew suġġerimenti aħna nilqgħu s-suġġerimenti tajbin jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126 nirrepeti 7955-7126 jew inkella tistgħu iċċemplu fuq in-numru

0: قوموا بالوقفة.
1: صوب فوقنا ومسير لسبيرتو قد يستيك مش البنادمين كلها يفتشوا ديم لاقدة طبينيتهم يواربوا الكلش كل فردة ترتسة كلور وكلتورة لارت كلها السير فاميليا واحدة وكل السين يستقار لجسو والمولاي قولي يعيش ويسلطن على ديم تا ديم
0: نقعدوا بالقادة.
2: It-tieni qari mill-ktieb tal-Eżodu sejjer jinqara minn membru ta' komunità Ingliża Kattolika f'pajjiżna f'Għawdex tagħna.

كنت لتحب القلب سنشيرة قلمني لير في الفون قلبي رشني بالما ونسفة أحسلني وأكتر مسيلش نبيات

اخلق فيها قلب صافية والله وسبرته قوي جدد فيها، لا تورّبنيش من قديمك تنحيش مني لسبرته قديستيك.

طيب اللي ينسمو لي فوست داون كريسي مالتي أن أهوت اللي جو مامدا في الفيدي نسرانيا في الفيليا أديسة تليت وانكي في اليم تاورا وقت اللي أنا أهرين اللي كينو ديجا إنسارا ممبرتا دينوميناتسونيت إنسارا أهرا وليش أحنا بالانسارا أنا معمودية واحدة وفيامنت ما جيفوش من جديد المعمودية إما جيو ملقوة في الكنيسيا كاتوليكا فوست داون أنا من الستاتي يونيتي تالأمريكا من الجرمانيا والبلجيو من الانديا من نيبال من الافريكا تا اسفل و اهرين اللي كينو كول تفيدي اسلاميكا داون اللوم ادين يسيرو بارتي اكتر سيها من الكنيسة كاتوليكا بلي يرشيفو لسبيرتو سانتو الجريزما تالس اوف